0: أتب.
1: تبت يدا أبي لهب وتب.
0: খেল করতে হবে ওয়াতাব
1: ওয়াতাব.
0: تبت يدا أبي لهب وتب.
1: تبت يدا